غدوش ناد كبيدي تشاش اللي خانا برفم تشاس هندوشات بورد فانا رماسي كما كوي كانو يتخبراك تكبي خوي ماسي كور مسا لفاسك موبيا بتسي كانو غيبي سخ ما فتعادو تشمو تسوكو نيك برنجي تسلنا ما مودر سخت سانسي برمت ساشي سليف مت اندر سلطة تركت